0: dan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah di taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih. Yaitu menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi. Majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar sunnah kaum salaf kita. Bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi, salah satu sebab, di antara sebab-sebab yang paling besar, menjaga keistiqamahan, dan juga as-sabat dalam aqidah, manhaj, akhlak, dan juga perangai kita melalui majalisul ilm. Selain menambah

كتابه والأرض إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

0: Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah di taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih. Yaitu menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi. Majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar sunnah kaum salaf kita. Bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi, salah satu sebab, di antara sebab-sebab yang paling besar, menjaga keistiqomahan, dan

0: dan menyikapi kondisi itu dengan zikrullah, maka insyaallah ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Orang ketika mendapatkan harta, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan menginfakkannya, benar-benar dia dapatkan ketenangan jiwa tersebut. Orang yang miskin, yang dia menghadapi kondisinya dengan zikrullah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan jiwa tersebut. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم، pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah, bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafina salih, yakni menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi, majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar sunnah kaum salaf kita, bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi, salah satu sebab di